بي فتجمعي وتربيه نعم وتربيه معه ذب بي فحكم الشرع أهله سير فالدنيا ملأتك سير dan dia memotivasi pelakunya atau membenarkannya. Maka merupakan dosa, merupakan dosa yang jelek dan kekurangan yang nyata.